صباح ومساء الخير. صباح الخير اللي خارج أستراليا اللي دي يسمعونا من العراق بالتحديد بغداد الزيونة ومن الحلة وأيضا من الديوانية. صباح الخير، يسعدنا صباحكم، وصباح الخير لأهل فرنسا بونجور، وصباح الخير اللي دي يسمعونا من الجزائر مريم وكهينة، يسعد لي صباحكم. صباح الخير، أشرقت الشمس وأشرقت معها الأمنيات الجميلة، صباح مليء بالرضا والطمأنينة والسعادة. صباح الخير ومساء الخير لأهل أستراليا.

أقول صباح الخير لجميع مستمعينا بأستراليا. شكرا جزيلا سميرة على هذا المسج الحلو، وشكرا عزيزتي سناء، يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام. وأم حسام شكرا جزيلا على المسج، يسعد لي صباحكم ومساءكم. تستمعون إلينا من إذاعة تريت البزتة، البرنامج العراقي صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM، 92.3 FM. برنامجنا هذا الصباح يحمل لكم كالعادة نشرتنا الإخبارية كالمعداد وأجمل الأغاني العراقية القديمة والحديثة. اليوم راح يكون معنا في البرنامج الدكتور فالح فرانسيس، خليكم معنا وشخصية الأسبوع الدكتور فالح فرانسيس. أما فقرة صحتك بالدنيا والدكتورة ميديا راح تكون معنا في الشهر القادم إن شاء الله، هي في إجازة، لأن مستمعينا دا يسألون على الدكتورة ميديا وفقرة صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا، إذن الدكتورة ميديا راح تكون معنا إن شاء الله في الشهر القادم، هي في إجازة. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إبلين مرقص الصناطي، يسعد لي صباحكم ومساءكم.

مستمعي العزيز مستمعتي العزيزة، مفاصلك تؤلمك، احرص على تناول السمسم، وأذكرك بمواعيد شرب الماء. اثنين كأس من الماء بعد الاستيقاظ من النوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية. كأس واحد من الماء قبل الوجبة بنصف ساعة يساعد على الهضم. كأس واحد من الماء قبل الاستحمام يساعد على خفض ضغط الدم. أما كأس واحد من قبل النوم يجنب السكتة أو النوبات القلبية. وصحتك بالدنيا مستمعي العزيز مستمعتي العزيزة. الملح والزاد ورضا العبد الله.

يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام. عزيزتي فادية، كلمات عجبتني ويمكن تعجبكم. ناس كثيرون يمرون بحياتنا، منهم من يسعدنا ومنهم من يحزننا، ومعهم نضحك ونبكي، نفرح ونحزن. منهم من يبقى ويستمر معنا، ومنهم من يركب سفينة الحياة البعيدة ويرحل عنا. لكل منهم مكانة خاصة في حياتنا، ومن يبتعد عنا ومن يرحل عنا يترك بصمة خاصة بحياتنا. يسعد لي صباحكم ومساكم.

شكرا جزيلا، وصباح السعادة لقلبكم ولأيامكم إن شاء الله المشرقة دائما. صباح الخير، عسى الله أن يحمل لكم هذا الصباح خير. نطلب من الله أن يحمي هذا البلد الحنون المضياف أستراليا. قولوا وياي آمين. نهني من يحتفل بالعياد الميلاد، اللي احتفل واللي راح يحتفل واللي نحتفل بعيد ميلاده اليوم. شكرا جزيلا عزيزتي أم خليل على هذا المسج الحلو، وصباح الخير، والله يخلي لك خليل وهابي بيرثدي وعيد ميلاد سعيد. ونطلب من الله أن يرحم جميع أمواتنا، ولكم صباح الخير ومساء الخير.

في ما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد تتجه العلاقات العراقية التركية نحو مرحلة جديدة مع الإعلان عن زيارة مرتقبة يجريها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى أنقرة لتوقيع حزمة من مذكرات التفاهم الشاملة بالتزامن مع توجهات بحسم آلية تمويل وتنفيذ مشروع طريق التنمية والتسريع ببدء بناء التحتية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء أمس وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية بعد عبد القادر أوغلو والوفد المرافق له إجرى بحث مستجدات التعاون الثنائي والملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك. في مسعى لوضع حد للتجاوزات المسجلة عبر الفضاء الإلكتروني وما تشكله من تهديد للاستقرار المجتمعي، كشفت هيئة الإعلام والاتصالات عن توجيه استراتيجي لإصدار لوائح تنظيمية والتحرك نحو سن تشريعات ملزمة لكبح جماح العنف الرقمي بالتزامن مع تسجيل مؤشرات رسمية تؤكد تعرض 85% من النساء العراقيات لمضايقات وانتهاكات إلكترونية. وخلال ورشة عمل مشتركة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعنوان العنف الرقمي تجاه النساء والفتيات، بيّن ممثل الهيئة أسعد النبيل أن الانتهاكات الرقمية تجاوزت محاولات الاختراق التقليدية إلى التحرش المنظم والمطاردة والتشهير وتزييف المحتوى لغرض الابتزاز. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، تسعى الحكومة إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني وتأمين الاستقرار المالي طويل الأمد عبر مشروع استثماري نفطي واعد يتضمن تخصيص 2 مليون برميل يوميا من النفط الخام لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية في خطوة تهدف لربط الموارد الطبيعية غير المستغلة بالتنمية المستدامة والمشاريع الاستراتيجية الكبرى. وفي تفاصيل هذا التوجه، كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح خاص على أن العراق يتجه لإنتاج 1 مليون برميل إضافيين من النفط الخام، مشيرا إلى أن هذه الكمية تمثل حصة العراق التي ظلت معطلة وغير مستثمرة منذ عام 1980 بسبب التعقيدات والإشكالات الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة، بالرغم من امتلاك العراق مخزونا احتياطيا ضخما يؤهله لتوسيع طاقته التصديرية. استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين السفير الصيني الجديد لدى العراق شيانغ بو في مبنى الوزارة الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده، وأفاد بيان للخارجية بأن السفير نقل تحيات وزير الخارجية الصيني إلى الوزير فؤاد حسين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والصين وسبل تطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، في ظل وجود نحو 130 شركة صينية عاملة في العراق، إلى جانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق السياسي بين البلدين أزاء القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما القضية الفلسطينية، مع الإشادة بالمواقف الصينية المنسجمة مع الموقف العراقي. أما أهم ما جاء في الصحف العالمية، الإيران يحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة، ترامب يهدد إيران بضربات كبيرة وقوية. بعد انتقاد إسرائيل ورفضه قتل الفلسطينيين، عمدة نيويورك زهران ممداني وزوجته يتلقيان تهديدات بالقتل. إيران تهدد بتوسيع نطاق هجماتها لتشمل أوروبا لأول مرة. الجيش اللبناني يتحدث عن عمليات إطلاق نار إسرائيلية على قواته. غضب في كندا بعد قرار أمريكي مفاجئ بفرض رسوم جمركية جديدة على سلعها.
الكويت تتصدى لهجمات إيرانية وتستدعي سفير إيران احتجاجا على استهداف ناقلاتها في مضيق هرمز. عون مخاطبا ترامب: الوقت حان لينعم لبنان والمنطقة بالسلام. مجزرة بشعة: 12 شهيدا ومسح عائلة فلسطينية بأكملها من السجل المدني. رئيس وزراء باكستان يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس ويؤكد مواصلة إسلام أباد إداء دور الوسيط بين الطرفين. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية: يواصل عدد متزايد من الأستراليين التفكير في قضاء سنوات التقاعد خارج البلاد مستفيدين من انخفاض تكاليف المعيشة أو بحثا عن نمط حياة مختلفة، لكن خبراء الشؤون المالية يحذرون من أن الانتقال إلى الخارج قد يؤثر بشكل كبير على قيمة معاش الشيخوخة والمزايا الحكومية الأخرى. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، غادر أكثر من 263 ألف شخص أستراليا للإقامة طويلة الأمد أو الدائمة خلال عامي 2024-2025، وما أثار تساؤلات متزايدة حول أمكانية الاحتفاظ بمعاش التقاعد بعد الانتقال إلى دولة أخرى. رسوم جديدة على التأشيرات تثير استياء المقيمين في أستراليا: من هم المشمولون بالزيادات؟ أثار رفع رسوم تأشيرة العودة للمقيمين الدائمين إلى 1475 دولاراً أسترالياً انتقادات واسعة، إذ يقول متضررون أن القرار يجعل حق السفر والعودة إلى أستراليا عبئاً مالياً متكرراً، خصوصاً لمن لا يستطيعون الحصول على الجنسية الأسترالية. تواجه ملايين العائلات الأسترالية خطر الدخول في نزاعات قانونية حول مدخرات التقاعد بسبب خطأ شائع قد يجعل صاحب الحساب غير قادر على تحديد الشخص الذي يحصل على أمواله بعد وفاته. ويحذر خبراء قانونيون من أن الكثير من الأستراليين لا يملكون ما يعرف بترشيح مستفيد ملزم، وهو الإجراء الذي يمنح صاحب حساب التقاعد القدرة على توجيه صندوقه حول الجهة التي يجب أن تحصل على أمواله ونسبة كل مستفيد. قد يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبات مالية ضخمة على منتخب الأرجنتين بسبب مخالفات ارتكبها الفريق عقب خسارته أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم. وبحسب تقارير إعلامية، تجاهل لاعب المنتخب الأرجنتيني حضور المؤتمر الإعلامي الإلزامي عقب المباراة النهائية، حيث كان المدرب ليونيل الوحيد الذي تحدث لوسائل الإعلام في وقت تلزم فيه لوائح فيفا جميع المنتخبات بتوفير لاعبين للحديث مع الصحفيين بعد المباراة. كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن أستراليا سجلت أعلى معدل لتشخيص السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم من 50 عاماً على مستوى العالم، بواقع 135 حالة لكل 100 ألف شخص خلال عام 2024، متقدمة على نيوزيلندا التي جاءت في المرتبة الثانية. كان يعمل طبيبا ثم انضم إلى داعش، مصير أسترالي محتجز بالعراق يثير الجدل. إذا كنت تستخدم بطاقة انتماء في أستراليا، هذه التغييرات قد تؤثر عليك اعتبارا من أكتوبر. لم تظهر على سوى اللطف جار يطعن أما لطفلين حتى الموت في جريمة هزت ملبون. قرار قد يغير قواعد الخصوصية على الطرق الأسترالية ويمنح الشرطة صلاحيات جديدة. هجوم مروع بالسكاكين يستهدف طالبا قرب مدرسته في ملبون، والشرطة تلاحق 3 ملثمين. إيقاف طبيبة أسترالية عن العمل أثر خطأ طبي فادح. صرف الدولار الأسترالي مقابل أهم العملات العربية والعالمية. وأخيرا، مراهق يشعل النار في مدرسة ثانوية بأستراليا ويوثق الحريق بالفيديو، والشرطة تعتقله.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريد تلبزت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريمي إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تثريد البزت صوت الجالية العراقية. نرحب بالزميلة والكاتبة والشاعرة الإعلامية أديبة عبد عطية معنا في الاستوديو. صباح الخير.
1: صباح الخير حبيبتي.
0: أهلا وسهلا ست أديبة.
1: أطيب التحايا لجمهور المستمعين مستمعات البرنامج العراقي الإذاعي. وبشكرك كتير كتير على أعطاتني الفرصة أنه بحكي مع المستمعين المستمعات البرنامج العراقي الأسبوعي.
0: أهلا وسهلا بالزميلة.
1: وكمان بنفس الوقت بشكرك على جهودك هاي كم سنة، طبعا كلهم فولونتير، بس كمان أنه إعداد البرنامج وتقديمه لحالك سولو not easy at all. بعرف لأنه نجربت لما كنت بالثري تريبل زد البرنامج الشبيبي. طبعا هالشي هذا العمل مع الكوميونتي وللكوميونتي بعتقد في شيء من السعادة. الواحد بيشعر بالسعادة إنه عم يخدم مش بس مثلا شعبه جاليته المختصر، إنما بيخدم الجالية العربية بشكل عام إذا كان هون ولا بالوطن الوطن كبير. وطبعا هيدي مهمة مش كيف بدي أقول مش سهلة أبدا.
0: لا
1: أبدا
0: صراحة لا سهلة، ترتيبات تنظيمات
1: تنظيم حاسب على كل كلمة. فشكرا كتير كتير وشكرا على استضافتي.
0: أهلا وسهلا ست أديبة، راح تقدمين همسات الصباح على الهواء مباشرة.
1: والكلمات وخاصة لشبيبتنا نحن، لأنه طبعا دائما نقول نحن الشبيبة هم المستقبل، مستقبل الشعب.
0: صح.
1: دعونا نكتب اليوم سطور المجد والألق، دعونا نرسم اللوحة من الآمال والفرح، دعونا ننسى ما فات، فأنتم غاية الفجر الذي سترسمه أياديكم وأهديكم ونهديكم زهور الحب والفرح. بكم نكبر بكم نصغر، فهل نكبر وأنتم روح أمتنا وأنتم مستقبلنا الشباب. شكرا.
0: شكرا للزميلة. راح ندردش بعد مقابلة مع الدكتور فالح فرانسيس، معنا الزميلة أديبة بالبرنامج.

تستمعون من سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم السهر وسلامي. ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريد البزت صوت الجالية العراقية ولا يهمك زميلة. بعد هذه الأغنية راح نكون مع الدكتور فالح فرانسيس.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وياكم إلى فقرة شخصية الأسبوع. معنا هذا الصباح الدكتور فالح فرانسيس. الدكتور فالح فرانسيس طبيب اختصاص بالطب الرياضي وجراحة الكسور والإصابات الرياضية، استشاري جراحة الإصابات الرياضية في المركز التخصصي للطب الرياضي بغداد، أستاذ المادة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في عدد من الجامعات العراقية، الطبيب المسؤول عن المنتخب العراقي بكرة القدم والمنتخبات الوطنية العراقية للألعاب الأخرى للفترة 1980 إلى 2000. له العديد من الكتب المنشورة في مجال اختصاصه، له مشاركة مستمرة بمقالات تخصيصية في عدة صحف ومجالات تصدر في ملبون وبغداد. نقول صباح الخير دكتور.
1: والخير.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي.
1: أهلا بك ستابلين، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي دكتور. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد نسلط فيه الضوء على موضوع مهم يمس صحة الإنسان وحياته اليومية، ألا وهو الرياضة ودورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والوقاية من الإصابات. فالرياضة ليست فقط منافسة أو إيداء بدنيا، بل هي أسلوب حياة يحتاج إلى وعي ومعرفة بالطريقة الصحيحة لممارستها. ويسعدنا اليوم أن نستضيف طبيبا مختصا في الطب الرياضي وجراحة الكسور لنتحدث معه عن أهمية اللياقة البدنية ودور الطب الرياضي وكيفية الوقاية من الإصابات وعلاجها. فأهلا وسهلا بك دكتور في البرنامج العراقي.
1: أهلا بكم.
0: أهلا بك دكتور. سؤالنا الأول إليك دكتور، ما هو الطب الرياضي وهل يقتصر عمله على علاج الرياضيين المحترفين أم إنه يشمل جميع الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني؟
1: شكرا أولا على هذا السؤال، لأنه كثير من الناس يعني حقيقة ما يعرفون شنو معنى الطب الرياضي وشنو اختصاصاته. هو بالفعل مثل ما تفضلتوا،
0: نعم،
1: يشمل مجموعتين من الناس الممارسين للرياضة البدنية.
0: نعم.
1: المجموعة الأولى يسموها مجموعة المستويات العليا، هذه الفرق الأندية والمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب.
0: نعم.
1: والمجموعة الثانية هي الناس الاعتياديين اللي يمارسون رياضة بدنية احنا نسميها ترويحية.
0: نعم.
1: لغرض الصحة العامة. الطب الرياضي بحد ذاته ينقسم إلى أو يشمل ثلاث مجاميع من الخدمات الطبية. هو أصلا الطب الرياضي هو يعتبر من مجموعات الطب الخدمي، يسموه الميديكال سيرفيسز، اللي تقدمها الدولة أو تقدمها اللجان الأولمبية الرياضيين وإلى الناس الاعتيادية.
0: نعم.
1: فيشمل قبل العلاج، وهي هاي كلمة العلاج هي بها خطأ أو عدم شمول للموضوع. قبل العلاج هو الوقاية، وقبل الوقاية أصلا في هي اختبارات تجرى لكل واحد يمارس الرياضة، سواء رياضة المستويات العليا أو الرياضة العادية. نفحص نسوي له بعض الفحوصات الطبية حتى نعرف أنه هو مسموح له يمارس رياضة أو ما مسموح له. هل يتحمل؟
0: هاي نقطة مهمة دكتور.
1: التنفس.
0: نعم.
1: نعم.
0: تفضل.
1: يعني مو أي واحد يجي ويلعب مثلا كرة قدم أو
0: صح.
1: يلعب باسكتبول أو غيرها.
0: صح.
1: لازم يمر عبر اختبارات طبية وليس بدنية. المدربين يعملوا لهم اختبارات بدنية، يشوفون السرعة والقوة والى آخره.
0: نعم.
1: بس احنا نعمل لهم اختبارات طبية فحص للشخص هذا، ونسمع قلبه بالسماعة، نشوف أسنانه، نشوف مشاكله. بعدين ندز للتحاليل المختبرية، نشوف الكلية ماله مثلا أو الكبد ماله دي زين بحيث يتحمل الجهد البدني إلى آخره. فهذا هو يسموه اختيار الأشخاص لممارسة الرياضة. بعدين يتطور من يدخل اللاعب نقول أو الشخص، عادة نسويها بالأعمار الواطئة يعني المراحل العمرية، حتى من يكبر ليس عنده مشاكل طبية بسبب الجهد البدني اللي يتحمله. بعدين نعمل له اختبارات لياقة بدنية، نشوف أقول مؤشرات اللياقة البدنية مختلفة، أكو ناس يتحملون المطاولة يركضون ركضات طويلة، أكو ناس ما يقدرون، نوجههم على رياضات السرعة 100 متر و200 متر، هذول بالنسبة للرياضيين أقصد. أكو آخرين نوجههم على ألعاب القوة مثلا رفع أثقال أو ملاكمة أو فنون قتالية إلى آخره. وبعد أن يدخلون إلى الرياضة يبدأ عليهم الإشراف الطبي المستمر، الغذاء مالهم شلون يكون، أبو كرة القدم يختلف غذاء مثلا عن الرباع اللي يرفع أثقال أو المصارع أو الملاكم. وأخيرا هذا بالنسبة للإشراف، يسموه الإشراف الطبي العام، نشوف الحالة النفسية، يتقبل هل هو من النوع العصبي، من النوع الهادئ، من النوع المنطوي أو الاجتماعي إلى آخره. كل هاي تدخل بموضوع اختيار اللاعبين والإشراف الطبي العام، وهذا يجرى بالدول المتحضرة سنويا، تعاد جزء من هذه الاختبارات والفحوصات. الجزء الثاني هو اللي الناس تعرفه واللي يسموه القسم العلاجي أو الوقائي والعلاجي. احنا ايضا نسوي بحوث، يعني مثلا الاتحاد الدولي للطب الرياضي تأسس تقريبا 198 سنة، 1928 تأسس، يسوي بحوث وينشر مقالات عن طريق الاختصاصيين مالته حتى يوقي اللاعبين من الإصابة قبل ان ينصابون. طبعا احنا ما ممكن انه 100% نوقيهم، بس على الاقل في 70-80% من الإصابات أو الحالات المرضية اللي تصير عند الرياضيين نخلص من عندها عن طريق الوقاية. وبعدين إذا صارت الإصابة إحنا نقوم بالعلاج، إما العلاج التحفظي يعني بدون عملية، أو إذا يحتاج عملية نسوي له العملية الجراحية حتى يرجع للملعب بأسرع وقت. الطبيب العادي من يعالج ما عنده مشكلة يتأخر العلاج أو ما يتأخر، إحنا اللاعب من يريد من عندنا والمدرب يريد من عندنا نرجع اللاعب بأسرع وقت. فلهذا احنا كثير من الاحيان نجري بحوث حتى نقصر فتره العلاج والنقاء. الفرع الاخير بس حتى اكمل الجواب على سؤالك، الفرع الاخير العمليه الجراحيه حتى يرجع للملعب باسرع وقت. الطبيب العادي من يعالج ما عنده مشكله يتاخر العلاج او ما يتاخر، احنا اللاعب من يريد من عندنا والمدرب يريد من عندنا نرجع اللاعب باسرع وقت. فلهذا احنا كثير من الأحيان نجري بحوث حتى نقصر فترة العلاج والنقاء.

0: يعني حوالي بعد الحرب العالمية الثانية صار منافسة بين الدول، فبدأوا يستعملون أدوية أو عقاقير منشطة حتى يفوز الرياضي. فظهرت أول شيء بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، ظهرت لجنة أو أسسة ونظمة ولجنة حتى تسيطر على تناول المنشطات، يمنعون حتى القوانين معينة حتى نمنع تناول الرياضي المنشطات، لأن يعني بها مضاعفات كثيرة توصل إلى حد الوفاة إذا يسوي جهد أكثر من طاقة القلب والجهاز التنفسي.
1: أو إذا أخذ جرعة زيادة دكتور همينة، مو
0: إذا أخذ جرعة بالفعل أخذ جرعة زيادة. وبعدين هذه اللجنة تحولت إلى ما يسمى بوادا وورد أنتي دوبينج كنترول ايجنسي، صارت انفصلت عن الاتحاد الدولي وصارت ايجنسي وكالة خاصة بمنع تناول الرياضيين المنشطات.
1: شكرا دكتور. أعرف إحنا وقتنا ضيق بصراحة، وقت ساعة، فإذا هاليوم ما رح نقدر نكمل ونطول بالمقابلة، رح نختصرها هاليوم، نسوي النصف الأول والمقابلة نكمل بالأسبوع القادم. السؤال الثاني إن شاء الله دكتور، وشكرا على وقتك بصراحة ويانا. كيف يتعاون طبيب الطب الرياضي مع المدرب وأخصائي العلاج الطبيعي وبقية الفريق لضمان سلامة الرياضي وتحسين إدائه؟
0: بالضبط، هذا انت جيتي على المكان المهم اللي احنا على طول نقول الكادر التدريبي هي هسه صار مو مدرب بوحده، كادر تدريبي مساعدين واللي يستعملون السكاوتينج، يعني يسمى هذا تشوفين مثلا في العالم قاعدين يم المدرب فدفين ثلاثة لازمين كمبيوترات جيدهم، هذول يسمون إحصائيات يساعدون المدرب. من جهة ثانية أكو كادر طبي. الكادر الطبي ليس فقط الطبيب، طبعا أهم شيء هو الطبيب اللي هو حلقة الوصل بين اللاعبين من جهة وبين المدربين من جهة. عنده مساعدين، يعني على سبيل المثال في أستراليا الكادر الطبي المسؤول عن المنتخبات الوطنية، تعرفين كم شخص، كم نوع من الاختصاصات؟ 12 اختصاص يعملون مع المنتخبات الأسترالية بمختلف الألعاب، من المعالج إلى الكاروفراكتر إلى التغذية إلى علم النفس إلى ذلك، كلهم يسوون لجان يدخلون ضمن الكوادر الطبية مصنون بطبيب الفريق. هذا اللي تشوفي يطلع بالتلفزيون هو والمعالج يروحون يعالجون، هذا هو نهاية الإشراف أو نهاية الخط الطبي اللي مساعد أو العامل مع الكادر التدريبي. الناس يعتقدون أنه الأطباء بس يجون يرفضون يعالجون المصاب ويطلعون، لا، هو قبل هذه أكو أشهر أو سنوات كاملة للعمل يسموه الطب التدريبي، كوادر طبية مع كوادر تدريبية يعملون حتى تشوفين هالإنجاز
1: هذا
0: الكبير
1: الإنجاز
0: بالأرقام القياسية. ما عدا كرة القدم، بالأرقام القياسية تصير بالعالم لما يجي لاعب، تعرفين شنو الزانة اللي هي بالعصا بالساحة والميدان، يطفر 6 أمتار و30 سنتيم، يعني بيت أبو طابق، يعني أعلى من طابق، هذا شلون يقفز هذا؟
1: صحيح.
0: هذا مو بوحده، مو بس المدرب دربه، هذول الأطباء والفسلجيين وعلم النفس كله يشتغلون ويا المدرب حتى يسوون إنجاز وحتى يمنعون الإصابات مال اللاعبين.
1: هي شغلة والله شغلة هواية كبيرة دكتور.
0: بالفعل كبيرة. ولهذا تشوفين إحنا بلداننا المال الشرق الأوسط اللي يسموها دول العالم الثالث متأخرة، يعني ما عندهم هالسيستم هذا.
1: دكتور نشكرك بصراحة جزيل الشكر على هذا اللقاء القيم، معلومات هواية قيمة ونصائح التي قدمتها لمستمعينا. نتمنى لك دوام الصحة والنجاح، وكأن من دواعي سرورنا استضافتك، شكرا جزيلا لك دكتور فالح. راح نكون مع الدكتور في الأسبوع القادم.

0: تكملة هذه المعلومات القيمة لمستمعينا الكرام. شكرا لوقتك هاليوم، ونلتقي معك بالأسبوع. الله يخليك دكتور، شكرا، ونلتقي معك مرة تلاق بالأسبوع الجاي إن شاء الله دكتور.
1: إن شاء الله، تحياتنا للجميع.
0: شكرا لك، شكرا دكتور. شكرا جزيلا للدكتور فالح فرانسيس. معي في الاستوديو مثل ما قلت لكم يا أعزائي المستمعين الزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبدو عطية. الزميلة أديبة، نحب نعرف المستمعين من هي أديبة عبدو عطية.
2: بالبداية بشكرك كثير كثير على استضافتي.
0: أهلا وسهلا.
2: بتمنى للمستمعين المستمعات أجمل الأوقات، وطبعا إن شاء الله أنه اللقاء هذا بيعجبون.
0: أكيد.
2: تسأليني أكيد. على من هي أديبة عبدو، ما بعرف بصراحة يعني شو بدي أحكي، لكن كل شيء اللي ممكن أعرف حالي على المستمعين المستمعات البرنامج الإذاعي العراقي، واحترامي ومحبتي للجميع. طبعا أنا سورية سريانية من.
0: أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك، شكرا.
0: إحنا كلنا واحد أديبة. سوريا والعراق واحد.
2: أكيد نحن الأشقاء. وبعدين غير هيك يعني أنا البلدة اللي جيت منها نحن بنسميها زالين السرياني القامشلي، تقريبا فيك تقولي على حدود يعني ما مش بعيدة عن الموصل.
0: صحيح. فلهذا كلامكم شوية مثل الموصل، مثلنا إحنا الموصل. أكو بعض الكلمات مصلاوي كأنه أنا أحسها.
2: وبعدين إحنا بنحكي كمان بالقاف
0: مثلنا احنا بالقاف المصلاويين. اشونكي اخباركي؟ أيوة. تعال قل لك روح قل له.
2: وبالمناسبه بتذكر قبل ما اجي لهون بالمنتصف السبعينات،
0: نعم،
2: كان يجوا كثير من اخوتنا العراقيين اشقاء العراقيين يتزوجوا من بنات القامشلي.
0: اي صحيح.
2: كثير يعني كان فيها المصاهره هاي كمان.
0: صحيح.
2: فمثل ما قلت لك كانت بنضل اشقاء بنضل اخوه.
0: وهسه حاليا ما شاء الله كثير من الاخوان السوريين بالعراق. بصراحة أنا بالنسبة لي أحب كل الدول العربية وأحب كل الأشقياء، يعني كلهم إخوان وأشقياء. يعني
2: أكيد هلا ما بعرف من خلال خبرتي يعني، ولأنه كمان بسافر كتير. طبعا رحت على مصر ولبنان وهيك، لكن لما بتشوفيهم برا بغض النظر.
0: نعم.
2: إنه أنت من أي دولة أو من إنه شو دينك، هالأشياء كلها يا طعم يعني ما هي شيء، مجرد
0: بيها.
2: ما بيعرفوا أنت
0: عربية
2: من دولة عربية
0: بصراحة.
2: وطبعا ما بعرف بالنسبة ممكن تكون مجاملة ما بيقولن سورية أنت سورية، سوريين غير كل الدول، عرفتي يعني هيك. فكانوا بيساعدوا كتير كتير، كانوا يعني كيف كأني نحن بلد واحد. وهالشي هذا خاصة بزيارتي للأراضي المقدسة يعني اللي نحن بنسميهم عرب إسرائيل، هدول ما يعني ما كان في أروع منهم. بتذكر اليوم طبعا بشكل عام، لأنه دائما لما وين ما بروح أنا بعتمد على نفسي، ما بروح مع تورز وهيك أشياء. بعمل اكتشاف للمنطقة لوحدي. فيوم صممت أنه من القدس اطلع لراس الناقورة. قلت بدي اشوف دائما راس الناقورة بالاخبار، محلي هو حزب الله وهيك والقتال، بس بدي اشوف شو هي. فطبعا يعني مشوار طويل.
0: نعم.
2: فلما رحت من القدس لتل ابيب، من تل ابيب بدي اطلع، فطبعا قالوا لي بهذا المترو. رحت فرجيت ولا طلع السائق يعني شو اسمه من عرب
0: إسرائيل
2: اللي بيسموهم.
0: اي
2: فطلع هيك. والحلو كان الصغار بيسموني خالته.
0: حلو.
2: والكبار بالعمر يعني بيسموني اختي وهيك. فقام قال لي اختي انت ليش قطعتي هالبطاقه هاي غاليه كثير كثير؟ قلت له شو عارف انه، قلت له بدي روح. قال لي لا روحي ارجعي هيك هيك. المهم يعني قال لي هاي اللي بدي اخذها بدها تكون لاسبوع كامل، مش بس لساعتين ثلاثه، وبدها تكون يعني
0: ساعدني
2: كثير. فرجعت
0: اسهل لك بصراحه.
2: اكزاكتلي. وكان مثلا كل ما بدي اوصل لمحطه السائق بيحطني بالمحطة بس يأكد علي على واحد تاني، بيقول لي لما بيجي مثلا الباص التاني بدي يروح هيك تقول للأخت إنه مشان تعرف إن هالباص بتطلع فيه. يعني ساعدوني كتير كتير
0: بصراحة. أنا حتى لما كنت بزيارة للقدس ب 1999 فكنت أعمل يعني أمشي زيارات، تعرفين إحنا رايحين زيارة فأروح أشوف أماكن، فلما كنت أطلع بالباص بالنهاية المحطة مثل وين أنزل فعلا كان أبو الباص يقول لي أختي فلان ساعة هذا آخر باص، انتبهي فلان ساعة آخر باص، إذا راح عليك أنت راح تبقين هوني راح تضطرين يا تاخدين تاكسي. يعني كانوا يرشدونا ينطونا نصائح كثير حلوين. أنا عجبتني البلد بصراحة، بقيت بها 9 أيام 10 أيام رائعة.
2: أكيد يعني أنا ما تلك هالشيء هذا أنا كثير بضمن، وخاصة يعني نرجع للموضوع أنه لما نكون برا بأي دولة ما كانت فهالشعور هذا شعور يعني الواحد فيه
0: يمكن شيء يمكن لأن إحنا بالغربة فلما نروح على دولة عربية نحس إحساس شوية غريب.
2: شوفي هلا بضل بالنسبة هلا أول مشوار ممكن واحد بحس بشوي من الغربة أو هيك، لكن بعدها يعني بعد تاني يوم تالت يوم هلا أنا بروح بالأردن بحس حالي إنه أنا طبعا
0: بنت البلد
2: بنت البلد، لأنه في معي كمان صديقتي وحبيبتي وزميلتي هونيك يعني طبعا بتحس من البلد. بعدين لما رحت لمصر طبعا بيت حماي هونيك كمان ونحن العائلة وهيك، ممكن أول يوم يومين بتحسي بالغربة أو هيك إنه شو بدك تعملي، بس بعدين خلص ما بتحسي بهالحواج لأنه يعني مهما كان بيضل العادات أو التقاليد أو هيك إذا ما كانت 100% بس أقل ما يمكن يعني
0: تقريباً في اشتباه بالعادات مهما يعني دول العربية تقريبا في نفس العادات ونفس التقاليد. طبعا من طائفة إلى طائفة تختلف شوية، من بلد إلى بلد يختلف
2: طبعا في بلاد، يعني هلا مثلا بروح كمان إلى للإمارات بروح بنزل يعني بعمل فيها ستوب وهيك يعني ما بعرف، ممكن أنا كمان متعودة على السفر كتير حتى بالدول الأجنبية بحس حلو روعة في شيء
0: حلو السفر أديبة حلو. أنا يعجبني السفر بصراحة.
2: شوفي السفر
0: أنا نزلت بالإمارات ست أديبة يعني ما حسيت بالغربة صدقيني، لا لا لا خصوصا بمطار دبي
2: خصوصا بيتي بس لا شوفي السفر خبرة كاملة، وبشان هيك أنا والله يرحم جوزي دائما
0: الله يرحمه ويرحم جميع الموتى
2: حبيبتينك. الشباب عندي لورنس ودانيال من صغرهم أخذناهم سافرناهم أوروبا كلها ياتا، كل ما هذا بنسافر لأنه بقول اللي بيتعلموه السكيلز هالمزايا التعامل مع الناس وهالأشياء ما بيتعلموها من الكتب المدرسية من التكست بوك، بيتعلموها من خلال الخبرة لما فعلاً بيروحوا فعلاً. يعني كنا نروح مثلا أوكي إذا بننزل بأوتيلات مثلا 7 نجوم أو هيك بس مع هيك بنروح ناخدهم للأماكن الفقيرة الأحياء الفقيرة نفرجيهم إن الحياة مش دائما
0: مو سهلة
2: الحياة اللي إحنا عم ناخدها بإستراليا
0: دائما مو الحياة وردية
2: absolutely. فال يعني بتعلم كتير كتير السفر بيعلم كتير okay. فنرجع لل يعني لما جيت لهون وطبعا رحت على الجامعة لأن وين ما كنت عم بروح بقول لهم إنه أنا عملت الصف الخاص يعني كنت معلمة إيه؟ كنت معلمة بسوريا درست تجارة واقتصاد بجامعة لبنان وهيك بيقولوا لي بس الكواليفيكيشن بدك تعدلي وتعملي وهيك، فقمت رجعت للجامعة من أول وجديد لتروب ولما أجتني الفرصة أنه بدي أشتغل شهرين as a bookkeeper فشو اسمه رحت هذا أستراليان ميت إكسبورتس وهنيك تعرضت للعنصرية بشكل يعني لا توصف. أنا هلأ من حوالي شي شهرين كتبت على الموضوع هذا بس لسه ما نشرته لكن ما كنت بحكي، أنا بعمل شغلي وهنا بيقولوا لك مين هاي الووغ اللي جاية بدأت جروب بوك كيبينج وتسألنا وهيك أشياء. فلكن بعدين مدير الشركة صاحب الشركة سمع بالموضوع آخر يوم قبل ما أترك وإن شاء الله
0: الحديث كثير شيق معك ست أديبة. بصراحة جديات هذا الموضوع كثير شيق, ويعني حابة نحكي به. إذا عندك وقت في الأسبوع القادم إن شاء الله لضيق الوقت الله. اليوم راح نختم البرنامج بهذه الكلمات. شكرا على وقتك اللي جيتي يعني هذا الطريق وأنت معنا على الهواء. فالموضوع اللي حكيتي به بالعنصرية إن شاء الله نحكي بالأسابيع الجاية في ست أديبة. أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي.
2: شكرا شكرا كثير عليك وللمستمعين والمستمعات, وبالتوفيق وان شاء الله الامن والسلام للوطن الكبير العراق غزه كل مكان.
0: امين. شكرا. امين امين. وان شاء الله يا الهي الله يحمينا هذا البلد الحنون المضياف استراليا. شكرا جزيلا للكيسة أديبة, وان شاء الله تكوني معنا في الاسابيع القادمه والجايه. شكرا جزيلا
2: ان شاء الله.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Malayalam.
5: Every culture, every voice, every day.
3: 3ZZZ.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في Science Works. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في Science Works. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.com gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ 92.3 FM.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن سامي كلارك سمعنا أنا جاي من وطن اسمه لبنان. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

ودعاء اليوم: يا رب، يا رب اجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء.

أما حكمة اليوم تقول: إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء.

لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه.

أما من خواطر اليوم، لا ترقص على جرح الآخرين. ولا تتحدث عن أموالك أمام فقير. ولا تتحدث عن صحتك أمام عليل. ولا تتحدث عن سعادتك أمام تعيس. ولا تتحدث عن والدك أمام يتيم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. انتصر المسار الدبلوماسي على منطق الحرب موجها ضربة سياسية قاسية إلى مشروع ميليشيا حزب الله الذي بنى شرعيته لعقود على مقولة إن البندقية وحدها تصنع الإنجازات. فميزان السياسة بدأ يميل لمصلحة الدولة، واللقاء التاريخي اليوم بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الرغم من كل حملات التشكيك والتشويش، ليس إلا محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية اللبنانية التي تبدو أمام فرصة ذهبية لترجمة هذا التحول إلى مسار سياسي وسيادي متكامل. فاللقاء يشكل حجر الزاوية لاستكمال تنفيذ صيغة اتفاق الإطار وتسريع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها ودعم المؤسسة العسكرية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القمة التي جمعت رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تشكل محطة أساسية ضمن ما وصفه بمسار واشنطن، مشددا على أن أهمية هذا المسار لا تقتصر على التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تحقيق انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بل تكمن في معالجة الأسباب الأساسية للأزمة والوصول إلى استقرار دائم ومستدام في الجنوب ولبنان. ونفى رئيس القوات الاتهامات التي وجهت إلى تكتل الجمهورية القوية بعرقلة قانون العفو العام، داعيا رئيس مجلس النواب نبي بري إلى تخصيص جلسة نيابية مستقلة لمناقشة القانون وإقراره. أعلن الجيش اللبناني يوم أمس الثلاثاء أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من الوحدات العسكرية اللبنانية أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة الزوتر الغربية في النبطي، كما أكد أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وإلحاقا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهمته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية الانتشار في بلدة زوتر الغربية في النبطية بناء على تجدد قيادة MCG4L للاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان. وتجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. رأى مستشار ترامب لقناة الحدث أن الحزب وكيل إيران احتجز لبنان رهينة لعقود حتى الآن، وأضاف حان الوقت لكي تتخلص حكومة وجيش لبنان منه لأنه ذراع إيران. والخبر الأخير، استقبلت بلدية حتشيت في شمال لبنان سفير أستراليا توم ويلسون بحضور رئيسة بلدية كامبرلاند على حامد في زيارة هدفت إلى تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين حتشيت وأستراليا والتأكيد على عمق العلاقة التي تجمع البلدة بأبنائها المنتشرين في القارة الأسترالية. وشارك في اللقاء النائب السابق جوزيف إسحاق وكهنة حتشيت ومخاتيرها وأعضاء المجلس البلدي إلى جانب عدد من أبناء البلدة المقيمين والمغتربين. وخلال اللقاء أكدت بلدية حتشيت أهمية تعزيز التواصل مع الجالية الحتشيتية في أستراليا والعمل على تعميق العلاقات بين بلدية حتشيت والسفارة الأسترالية في بيروت، بما يفتح آفاق التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم والتنمية المجتمعية. النشرة انتهت، وإليكم النشرة مباشرة من تلفزيون لبنان من بيروت.
1: قمة تاريخية بكل الأبعاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في البيت الأبيض، وسط ترحيب استثنائي وارتياح عارم. ترامب: الجيش الإسرائيلي في طور الانسحاب من الجنوب، وعندما يرى الرئيس بيري التقدم الحاصل على الأرض سيكون راضيا. الرئيس عون: طلبنا من الرئيس ترامب دعم الجيش اللبناني لأنه قادر على حماية لبنان، والرئيس بيري داعم لإنهاء الأعمال العدائية. الوحدات العسكرية المختصة في الجيش اللبناني تجري مسحا هندسيا في زوطر الغربية بالتزامن مع انتشار وحدات عملانية داخل البلدة وحتى أطرافها. أكسيوس وسطاء إيران يدفعون إلى وقف إطلاق نار جديد، وترامب يتطلع إلى حرب شاملة. البداية من لقاء القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في البيت الأبيض، فقد استقبل الرئيس ترامب الرئيس عون في 6 مساء بتوقيت بيروت بترحيب خاص، وعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين في لحظة مفصلية بالنسبة إلى الوضع الراهن في لبنان.
2: It's a great pleasure to be with the president of Lebanon. He's highly respected in his country and actually long beyond his country. We've spoken previously on numerous occasions through representatives, and the relationship is very good. I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
1: وفي صلب كلام الرئيسين تأكيد الرئيس ترامب أنه عندما يرى الرئيس بيري التقدم الحاصل على الأرض سيكون راضيا، وقال إنه رجل جيد وشخصية جيدة. والرئيس عون في المقابل يطالب بدعم الجيش اللبناني لأنه قادر على حماية لبنان، ويؤكد الرئيس بيري داعم لإنهاء الأعمال العدائية. الجيش اللبناني أعلن بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية وضواحيها.
3: مع انطلاق الانتشار في الرقعة النموذجية جنوبا، صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية. بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربي النبطي بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. قيادة الجيش جددت دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، وطلبت التقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم.
1: أما بالنسبة إلى الاعتداءات، تفيد الأوساط الحربية الإسرائيلية أن جيشها ينتظر قرارا من المستوى السياسي في شأن تنفيذ أو عدم تنفيذ تفجيرات شديدة هائلة لأنفاق تحت قلعة لشقيف ستحدث زلزالا إذا حصلت. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية ضبط أسلحة معدة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية، وأشارت إلى أن الشحنة تشمل 226 قنبلة كانت مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان. وزير الصحة يؤكد خلال افتتاح أعمال الاستراتيجية الوطنية للصحة محاولة تطبيق الخطط الصحية رغم الظروف المالية والسياسية المعقدة.
4: تحت عنوان المراجعة المرحلية للاستراتيجية الوطنية للصحة واعتماد أجندة الإصلاح الصحي من المراجعة إلى الإصلاح، افتتحت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في لبنان الخطة الصحية بحضور وزير الصحة العامة دكتور ركان نصر الدين، الذي أكد أنه رغم ظروف الاعتداءات الإسرائيلية التي أثرت على القطاع الصحي والمستشفيات والظروف السياسية والمالية المعقدة، إلا أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الصحي وتطبيق الخطط الصحية، مشيرا إلى أن الصحة حق ووزارة الصحة للجميع. محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة رؤية 2030 استندت إلى أجندة الإصلاح الصحي والمراجعة الدورية المنعقدة إلى ركائز أساسية تشمل تعزيز الحوكمة، حسن إدارة القطاع وتوحيد الرموز والتعرفات بين الجهات الضامنة والرعاية الأولية، التحول من نظام قائم على الاستشفاء إلى الرعاية الوقائية والاستدامة المالية من خلال خفض حالة التجزئة الناتجة عن تعدد الصناديق التمويلية، والتحول الرقمي بدءا من الاستثمار في أنظمة معلومات صحية تضمن الشفافية والمساءلة.
5: بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا وصل إلى لبنان، وأكد في مؤتمر صحفي عقده في مطار رفيق الحريري على أهمية تطويب البطريرك ليصلح ويك، والزيارة هي الأولى له إلى لبنان منذ تنصيبه بطريركا للكنيسة الكلدانية.
6: أنا دائما أقول أن لبنان هي عمقنا وظهرنا القوي كمسيحيين مشرقيين بسبب طبيعة الوجود في لبنان، طبيعة وجود الكنيسة، المسيحيين وأهمية الكنيسة في لبنان.
5: احتفال مليوني في مدريد، اللاعب لاروخا أبطال العالم.
7: اجتاحت أجواء من الفرحة العارمة الشوارع المكتظة في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث توافد أكثر من مليون شخص أمس، وذلك لمشاهدة العودة المظفرة لأبطال العالم بعد فوزهم على الأرجنتين 1-0 في نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم. وأثار مرور الحافلة المكشوفة التي تقل لاعبي لاروخا والمكتوب عليها ملوك العالم مشاهد من البهجة والهستيريا، حيث اختلطت كل الأجيال في أجواء صاخبة وحماسية، وصف أيضا المشجعون على شرفات منازلهم، فيما راح آخرون يغنون بحماس أغنية ماكارينا أو دي دي، الأغنية الرسمية التي أدتها شاكيرا لكأس العالم هذا العام. وتوجه الأبطال إلى القصر الملكي ضواحي مدريد، حيث استقبلهم الملك فيليبي السادس موجها الشكر لهم على تتويجهم بكأس العالم للمرة الثانية.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick, Victoria 30561.

وأيضاً يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريترو بالزد ومنها صوت لبنان فشكرا لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك ببرنامج صوت لبنان اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة ريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون الإعلان التالي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات، الأول للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352719 التالي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات، الأول للمعاملات الأحوال الشخصية.

6. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. ونذكر ونعود نذكر مستمعينا الكرام على برامج صوت لبنان، وهي ثلاثة برامج أسبوعيا يوم الأربعاء من الساعة 2 إلى 3 بعد الظهر، يتضمن موسيقى والموقف اليوم وخواطر وأخبار وأغاني طربية. برنامج صوت لبنان من إذاعة تريترو بزد دائما على موجة 92.3 FM. أما برنامج ليلة الخميس من الساعة 7 إلى 8 مساء، يتضمن برنامج صوت لبنان النشيد وموسيقى وأغنية وخبر اليوم، إنجيل اليوم، الأخبار، خواطر والأبراج، أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان دائما على إذاعة تريترو بالزد موجة 92.3 FM.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر

أما برنامج صوت لبنان من إذاعة تريترو بالزد ليوم الأحد معكم من الساعة 3 إلى 4 بعد الظهر على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار، شعر، أغاني من الزمن الجميل، ودائما هذه البرامج يقدمها لكم جورج زعيط.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة. وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع عاصي الحلاني وأغنيته المفضلة أنا لبناني.

أرحب بك عزيزي المستمع ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذا الأثير وعلى هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تليفون استوديو الإذاعة المباشر 9415-1923 ويسعد بصحبتكم خلال برنامج الأربعاء الموسيقي رؤوف شفيق.

ونبدأ لقاء اليوم بأغنية لشيرين بعنوان سيدنا الأماص. في حياتنا دايما في واحد أماص ما يعجبوش العجب ولا الصيام في رجب، ودايما انت في نظره 6-7 من 10 ماكسيمم، مفيش أبدا 9 أو 10. نستمع لشيرين وسيدنا الأماص.

ومن شيرين ننتقل إلى القديم، ومن أرشيف الإذاعة وجدت لكم الأغنية دي، أو هو سكتش بمعنى أصح، من يا فتاح من غير مفتاح لعزيز عثمان وكارم محمود. نستمع لسكتش يا فتاح.

استمعنا لشادية في أغنية قل الوداع، أما الآن فنستمع إلى هاني شاكر في أغنية من أغانيه القديمة كده برضو يا قمر.

عليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني.

ودي كانت أغنية نجاة آه لو تعرف. أما الآن فنستمع إلى عبد الحليم حافظ في أغنية من أغانيه القديمة في أول مشواره في الفن، احتار خيالي معك.

معلش بعتذر عن الخطأ اللي حصل، لكن قاربنا على وقت انتهاء البرنامج، وأترككم مع فريد الأطرش وأغنية أنا واللي بحبه.

0: وكل من تحبونهم، مع تحيات رؤوف شفي لكم بقضاء وقت جميل.
1: أنا واللي بحبه وعهدته حبي.

يتجدد بنا اللقاء غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تمتعوا بأطيب الأوقات مع

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية ريتشابل زد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل نهار أربعاء في السادسة مساء وصباح السبت في التاسعة صباحا وظهيرة الاثنين في الثانية عشر ظهرا. أولى هذه المحطات لمساء هذا اليوم تحت عنوان الصفحة السورية وانفلات السلاح في أيدي الشعب. ظهرت في الآونة الأخيرة مدى انتشار الأسلحة بيد الشعب السوري، وليس في بجميع أصرافه، لكنها هناك العديد من المؤشرات التي تدل بأن هذا السلاح ينتشر في عند فئة معينة ضمن المجتمع السوري. لماذا ينتشر السلاح بين أيدي الناس؟ وبماذا طالب نواب المدينة بعد المعارك العائلية التي دارت في حلب؟ في التفاصيل، دفع استخدام السلاح الناري وسقوط قتله وإصابات في ثلاثة خلافات عائلية في حلب السورية خلال الأيام الماضية إلى مناشدات من الأهالي بضرورة اتخاذ أجهزة الدولة إجراءات رادعة للحد من حيازة السلاح المنفلت والمنتشر في معظم أحياء المدينة. وكشف عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عزام خانجي في تصريح للصحافة العربية أن إصدار قانون من المجلس ينظم حمل السلاح ويفرض عقوبات رادعة على مخالفيه سيكون من بين أوليات المجلس بعد مباشرته العمل خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي أكد عليه زميله عقيل حسين مطالبا بصدور تعليمات حازمة من الجهة المختصة حول حمل السلاح إلى حين صدور القانون لضبط السلاح المنتشر حتى بين عناصر الأمن والعسكريين. وشهدت حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية مشاجرات بين عائلات تطورت ليتم فيها استخدام السلاح الناري الخفيف والمتوسط، وأدت إلى سقوط عدد من الإصابات بين المدنيين من قتلى وجرحى. فمساء الأحد شهد حي بني زيد الواقع شمال المدينة مشاجرة بين عائلتين، ذكرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أن سببها خلاف على بيع سيارة تطورت إلى اشتباك بالأسلحة النارية الأوتوماتيكية وأدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في الحي بعد السيطرة على المشاجرة وصد إجراءات لضبط الوضع ومنع تجدد الاشتباكات وفرض طوقا على الموقع استمر لصباح الاثنين. ونهار الجمعة الفائت شهد كرم الميسر وهو من الأحياء الشرقية لمدينة حلب اشتباكا مسلحا بين عائلتين إثر خلاف حول محل تجاري حسب ما ذكره سكان المنطقة، قبل أن يتطور إلى تبادل لإطلاق النار باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة. وقال المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في حلب أن الحادثة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص واندلاع حرائق في سيارتين ومستودع للصناديق البلاستيكية، مؤكدا استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين. ومع ارتفاع وتيرة استخدام السلاح الناري داخل مدينة حلب وحتى المتوسط منه في المشاجرات العائلية، ظهرت مناشدات بين الأهالي للقيام بعمل جدي يضع حدا لهذه التجاوزات التي تهدد حياة المدنيين ضمن الأحياء الشعبية المكتظة في مدينة يقدر عدد سكانها بأكثر من 2.5 مليون نسمة. وأكد النائب خانجي ضرورة ضبط السلاح المنفلت ليكون في يد الدولة ووزارتي الداخلية والدفاع حصرا بدلا من انتشاره الكبير بين المدنيين، معيدا السبب وراء هذا الانتشار إلى الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات 15 الماضية مما أدى إلى انتشار السلاح سواء في المناطق التي كان تحت سيطرة النظام والميليشيات الكثيرة أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد أو المناطق التي سيطر عليها
الفصائل الثورية المختلفة مؤخرا، وتابع بعد تغيير النظام فتحت الدولة تسوية لعناصر النظام السابق وميليشياته لتسليم الأسلحة، وتم جمع كميات كبيرة، لكن استمرار الحرب طيلة السنوات السابقة جعل من الصعب حصر وجمع جميع السلاح المنفلت جميعه. وقال أن المطلوب اليوم أن تقوم الدولة بواجبها لجمع السلاح في كافة المناطق السورية، ومن غير المقبول إطلاقا عملية تبادل إطلاق الرصاص التي جرت في أحياء بني زيد وكرم الميسر في المدينة وفي مدينة عزاز شمال المحافظة على خلفية مشاجرات عائلية، مؤكدا أن الكثير من الفعاليات الشعبية والجمعيات الأهلية في حلب طالبت سابقا من المحافظة ومن الأمن العام بتحرك عاجلا وجمع السلاح، وكلنا أمل لنشهد حملات لضبط السلاح، موضحا أن الأمر لن يكون سهلا في محافظة مترامية الأطراف مثل حلب. وبين خانجي أن انتشار السلاح ارتبط في مرحلة النظام السابق بعملية صناعة المخدرات والتجاري بها على حد ادعائه، بعد أن اعتمد النظام حينها على تصدير حبوب الكبتاجون كمصدر للمال، مشيرا إلى أن الدولة تثير حاليا باتجاه ضبط هذا السلاح المنفلت، لكن العملية ستأخذ مزيدا من الوقت. وقال أن بني زيد هو من أحياء العشوائيات والمخالفات، وكان يقع تحت سيطرة كسد، واستغل الكثير من اللصوص والخارجين عن القانون بعد تغيير هذه الحالة غير طبيعية ليتحول الحي والأحياء الأخرى القريبة منه مثل الشيخ مقصود والأشرفية إلى مكان يلجؤون إليه هربا من السلطات المختصة، موضحا أن السلاح غير المرخص ما زال منتشرا بشكل كبير في معظم الأحياء ويظل مخبئا في المنازل ولا يظهر إلا عند المشاكل. وبين أنه في دولة مثل سوريا خاضت ما خاضته حد من الحروب، فإن الأمر الذي يسجل للإدارة الجديدة أنها نجحت في دمج فصائل الثوار ضمن وزارتي الداخلية والدفاع ليصبحوا عناصر في الجيش السوري أو في قوات الأمن، وهو أمر حال دون حصول أي اقتتال فصائلي. ولكن من الجانب الآخر فإن دمج عناصر الفصائل ضمن الجيش جاء بشكل مباشر ودون خضوعهم لتدريبات كافية، مما ترك بعض الآثار السلبية ومنها بقاء انتشار السلاح. وأضاف كانت الخطأ أولا في دمج فصائل الثوار في الجيش، ومن ثم العمل تدريجيا لإذابة الروح الفصائلية بينهم، وإن كانت هذه تحتاج إلى بعض من الوقت لإتمام هذه العملية. واعتبر أن إصدار قانون من مجلس الشعب يتعلق بتنظيم حمل السلاح في سوريا وفرض عقوبات رادعة على الحيازة وغير المرخصة سيكون من بين القوانين المستعجلة التي يجب أن تكون ضمن أولويات المجلس باعتباره يمس حياة المدنيين وأمنهم واستقرارهم. وقال سنسمع خلال الفترة القريبة المقبلة مطالبات بسن قانون لمحاسبة حملة سلاح غير الشرعي. واتفق عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عقيل حسين مع ما ذهب إليه زميله الخانيجي، وقال أنه وبعد تغيير لم يتم العمل على جمع السلاح بشكل كامل من المدنيين، وإنما تم العمل على حصره وإلزام العسكريين وعناصر الأمن بعدم إشهار أسلحتهم في طرق والأماكن العامة وعدم حملها إلا ضمن قطاعهم العسكرية أو من خلال مناوباتهم. وذكر بأن المشكلة بدأت تتفاقم مع استخدام السلاح في المشاجرات العائلية الصغيرة داخل الأحياء السكنية التي لا بد من ضبطها، إلى حين صدور قانون من مجلس الشعب ينظم حمل السلاح عبر فرض إجراءات أكثر صرامة للقضاء على ظاهرة استخدام السلاح. وقال أنه يمكن حاليا فرض غرامات عالية على من يظهر سلاحه من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع خارج أوقات عمله في الأماكن العامة أو يستخدمه في المشاجرات، كما يمكن سحب هذا السلاح ممن لم يلتزم بتعليمات مع إحالته إلى القضاء. وشدد على أن كل الضوابط المنتظرة لا يمكن لها أن تحقق النتائج المرجوة ما لم يلتزم جميع المواطنين السوريين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين في تعاون مع قيادة الأمن الداخلي ومديرياتها المنتشرة في الأحياء
والمدن والبلدات. أكفي بهذا القدر على الصفحة الافتتاحية السورية.

أعزائي المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون. أتوقف وإياكم الآن إلى باقة من آخر المستجدات الإخبارية الموجزة. للمرة الثالثة الكويت والبحرين تعترضان هجمات إيرانية. في أخبار أخرى، على ما يبدو رئيس وزراء بريطانيا الجديد يسمح لأمريكا باستخدام قواعد بلاده لشن هجمات على إيران في تحول لافت للسياسة البريطانية السابقة. صراع وغير معلن بين مهربين وأباطرة البترول والجهات الرسمية في الضفة الغربية. البترول يعود إلى صادرة الاحتقان. ترامب يتعهد بدعم لبنان وعون يدعو لمساندة الجيش وتنفيذ انسحاب إسرائيل. الكويت تحتج لدى إيران بعد استهداف ناقلة نفط، وطهران تعلن ضرب قواعد أمريكية في جميع أنحاء المنطقة. بين انتظار الذريعة وحسم ترامب كواليس الاستعدادات الإسرائيلية لضرب إيران، باكستان وقطر تقدمان مقترحا جديدا لخفض تصعيد بين واشنطن وطهران. وفي باقة أخرى من الأخبار المستجدة لهذا اليوم، هذه الباقة: الحرب على إيران. ترامب يلوح بضرب مواقع نووي، وطهران تعتبر تنفيذ ذلك توسيعا للحرب بالمنطقة، أغلبها في الليل. لماذا تختار أمريكا قصف إيران في جنح الظلام؟ الجيش الكويتي نتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. هيسكس: لا نعيد تشكيل المجتمع الإيراني بل ضمان ألا يمتلك قنبلة نووية. صحيفة: إسرائيل تكتفي بالمراقبة وستتدخل إذا هجمت. مجلس أعلى للمخابرات: هل يعود المارد الياباني لعصر القوة؟ بعد 8 عقود من الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، تستعد اليابان لإعادة بناء أحدث أكثر أدوات الدولة حساسية وإثارة للجدل، عبر إنشاء جهاز مركزي يمهد لتأسيس وكالة استخبارات خارجية. ما الذي يحدث في الهند؟ احتجاجات طلابية تضغط على حكومة مودي. روسيا وأوكرانيا تشعلان جبهة طاقة، والنفط من يدفع الثمن. جوليو تيلياتو: الحاخام الذي لعن إسرائيل أمام البيت الأبيض. انسحاب محدود أم فخ سياسي؟ القصة الكاملة للمناطق التجريبية في جنوبي لبنان. خطى صلبة ومفاجآت سورية، ما لم تلتقطه الكاميرات في قمة ترامب وعون. نتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. المكعبات الصفراء تقدم أراضي غزة، وشهادات من الميدان حول صراع أبناء غزة اليومي. وفي هذا الخبر: خطى صلبة ومفاجآت سورية، ما لم تلتقطه الكاميرات في قمة ترامب وعون. في تفاصيل: عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أول قمة تجمع رئيسين للبلدين منذ نحو 20 عاما، لبحث مسار التسوية الأمنية وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وكشفت قراءة مراسلي الصحف من واشنطن وبيروت وإلى آخره عن تكتيك إعلامي اعتمد إرجاء الملفات المعقدة إلى الجلسات المغلقة صولا للاستقرار الداخلي اللبناني. وأوضح المراسلون أن ترامب تجنب الإفصاح عن التفاصيل الإجرائية أمام الإعلام، مفضلا نقل القضايا المعقدة إلى المباحثات المغلقة مع عون، لمنع فرض ضغوط علنية على القيادة اللبنانية. هذا المجتمع الذي مهدد الآن بحرب أهلية. وفي الإطار ذاته، أشار مدير مكتب الصحافة العربية في بيروت إلى أن طرفين حرصا على تركيز على المساحات المشتركة وتجنب إثارات الملفات الخلافية كاتفاقات إبراهيم لتفادي الاحتقان السياسي الداخلي. ترامب أكد بأنه بعد إعادة انشار القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى مناقشة خطى صلبة تعتمد على إشراك طرف ثالث لمراقبة الالتزام الميداني وتفكيك البنية العسكرية بالمنطقة، وتركزت القراءات التحريرية حول الأبعاد التالية:
أولا إبراز دور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ركنا أساسيا لقيادة جهود تهدئة وتواصل مع مختلف المكونات الوطنية. استناد المباحثات المغلقة إلى تفاهمات 26 حزيران لنزع سلاح الحزب الله مع إشارة ترامب إلى رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في المساهمة بتأمين التفاهمات الحدودية فقط. متابعة تداعيات حادثة إطلاق النار الإسرائيلي في منطقة زوتر الشرقية أثناء انتشار الجيش اللبناني، حيث أكد ترامب علمه بالحادث ومتابعته لضمان عدم تعثر خطط الانتشار. ولكن على المستوى الميداني هناك متابعة جدول الانسحاب الإسرائيلي ودور قوات اليونيفيل وآليات دعم الجيش اللبناني لتمكينه من السيطرة الكاملة على الجنوب. أما على المستوى السياسي الداخلي، التأسيس على توافقات الاستراتيجية لتجاوز حالة الانقسام وتجنب أي خطوات قد تزعزع التوازن السياسي في البلاد. وخلال محادثات بين ترامب وعون بشأن ملف حزب الله، قال ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، زاعما أن ذلك سيكون فعالا للغاية، في حين جميع الرسائل التي أتت من دمشق تقول عكس ذلك. وقبل هذا الاجتماع التقى عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد الماضي ودعاه لدفع إسرائيل إلى بدء الانسحاب من جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق 26 حزيران الماضي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل. ويهدف هذا الاتفاق إلى نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وتمهيد طريق لعلاقات سلمية بين البلدين. وقبل ساعات من اجتماع عون مع ترامب، بدأت قوات الجيش اللبناني السيطرة على أرض انسحبت منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك كأول اختبار لهذا الاتفاق. بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة والمفصلة، أتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

يقال بأن الحرب على إيران قد تنفجر في أي لحظة، وفي إسرائيل أمس فقط أمس كانوا يقولون هي قريبة بما يتعلق في إسرائيل اليوم، عدلوا عن ذلك، يقولون انتبهوا بين ساعة وساعة. قبل أن ندخل إلى هذه التفاصيل أريد أن أشير إلى خبر انتشر قبل أيام بأن إسرائيل ستعترف بالإبادة الجماعية بحق الأرمن، وقلنا ذلك ليس حسن أخلاق من الحكومة الإسرائيلية ولا اعتراف بحقوق الإنسان وضد الإبادات، أنا قدرت بأنها مناكفة بالأتراك، هكذا كان واضح. ولكن مع ذلك الاقتراح، وإن كان جاء في وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نفسه، على فكرة لم يقولوا طبعا لم يقولوا صراحة مناكاتا بالأكراد، إنما قالوا لأنه مع الإنسانية وضد الإبادة ومع حرية الشعوب. لا أعرف من يصدق هذا الكلام إذا جاء على لسان جدعون ساعر، ولكن رغم هذه الشعارات اليوم نتنياهو منع التصويت في الكنيست على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. ليه منع؟ لأن اتصالا وصله من مكتب الرئيس الأذربيجاني احتج فيه على قرار الحكومة الإسرائيلية فألغى التصويت على القرار. العلاقة بين أذربيجان وتركيا وطيدة، لذلك تحركت أذربيجان. هذه الخطوة بأن إسرائيل عدلت عن اعتراف بإبادة جماعية، وأنا ضد الإبادة الجماعية ولكن بصدق وضد كل الإبادة الجماعية، ضدها كلها دون تمييز بين إنسان وإنسان. هذه الخطوة إلغاء إسرائيل التصويت أكدت لمن كان لديه شك، وأشك أن ثمة ما لديه شك، بأن الموقف الإسرائيلي المغلف بإنسانيا وأخلاقيا ومبدئيا هو سياسي بامتياز، كما أن كان سياسيا بامتياز لما ألغي. طبعا سؤال، لماذا إسرائيل اهتمت أن لا تغضب أذربيجان؟ لأن إسرائيل تعتبر أذربيجان إحدى أهم حليفاتها. أصلا إسرائيل قدمت مساعدات لأذربيجان في حربها مع أرمينيا التي انتهت العام الماضي. أكيد حكومة إسرائيل تقدم سلاحا، ماذا ستفعل؟ تكون وسيط يعني حكومة كهذه، وسيط سلام؟ ملاحظة إضافية، للموساد الإسرائيلي قاعدة كبيرة في أذربيجان استخدمت يقال في الحرب على إيران. ملفتة أذربيجان، علاقات ممتازة مع تركيا، علاقات ممتازة مع إسرائيل، وأصلا علاقة إسرائيل مع تركيا كانت ممتازة، توترت مؤخرا، هنالك انحدار ملحوظ بالتصريحات، تصريحات أكثر من خطوات، في قطيعة ما فيش طيران، ولكن إذا ما قارنا التصريحات بمعثر الأرض واضح بأنه فارق كبير.

0: والخلافات مبنية بالأساس من منطلق تخوفات إسرائيلية. الفيديو الأول. إذن أفترض أنكم تابعتم الأخبار اليوم ولو بشكل كبير. أمريكا تصعد قصف على إيران، قصفت للمرة الثامنة، إيران ترد على عدد من دول الجوار، وصل ذلك اليوم الأردن، وتزداد اللهجة يوما بعد يوم. أمس قتل جنديان أمريكيان في الدقائق الأخيرة. الجيش الأمريكي أعلن، قالوا وجدنا رفاث جندي مفقود، يبدو 3 جنود قتلوا وإصابة آخرين، وترامب وعد بالانتقام. هذا كله، وثمة من يقول بأن الحرب الواسعة تقترب بسبب هذا كله، بمعنى الحرب الواسعة على مصراعيها، ويستشهدون بذلك، يدلون على ذلك بأنه أمريكا عادت بحشد قواتها في المنطقة بعد الطائرات التي سحبت، عادت هنالك حوالي 100 طائرة تزويد وقود في إسرائيل، تعيد تزويد في الجو، طائرات أمريكية لتزويد الوقود ورفع جاهزية جنود الأمريكان. الآن الصحفي الكاتب في هارتس، نرعى في الصورة، عاموس هرئيل، قال بأنه مقتل جنود أمريكان لا يترك أمام ترامب الكثير من الخيارات. أولا، من المرجح أن يرد بقوة خلال الأيام والساعات القريبة، حسب تقديراته على الأغلب فقط ينتظر أن ينتهي كأس العالم. رأينا قبل قليل صور لترامب في كأس العالم ينتظر تتويج البطل في مباريات كرة القدم ليأتي هو يتفرغ لمباراته. يقول الكاتب هذا، وما سيضطر ترامب فعله أن يرد. أما النتيجة التي يفضلها ترامب، في إشي مجبور يسوي وفي نتيجة يفضلها، هو إعادة الإيرانيين لطاولة المفاوضات. يريد ذلك بشروط أفضل، ولكن من المشكوك في حاليا أن ينجح ذلك معه حسب الكاتب، لأن هنالك قيادة متشددة في إيران وهنالك مجتبى خامنئي لا يبدي استعداد للتسوية. إذا كانوا يرون بأن مجتبى خامنئي لا يبدي استعداد للتسوية، وهذه الحكومة في إيران أو القيادة أكثر تشددا من سابقتها، إذا لماذا اغتالوا سابقتها؟ من جهة إيران يقول الكاتب، إيران تسعى إلى استثمار نجاحها في المفاوضات لفرض رسوم دائمة على العبور من مضيق هرمز وضخ أموال لخزيناتها وتعويض ما فات والإفراج عن حساباتها المصرفية المجمدة في الخارج. أمريكا تريد أو ترى بهذه التسوية مشكلة كبيرة. ترامب لم يتصور أن تنتهي الحرب بتقديم تنازلات تتعلق بحرية الملاحة العالمية لإيران. في ظل هذا كله يسأل الكاتب، وهو إسرائيلي طبعا، هاي إيران شو بدها، وهي أمريكا شو بدها، ماذا مع إسرائيل؟ أليس نتنياهو من بادر وحرض أراضي الحرب؟ نتنياهو يريد نصر واضح في إيران، يريد إنجاز عسكري أكثر وضوحا بعد فشل الحملة الأخيرة، لعل ذلك يحل أزمته في الانتخابات القادمة ووضعه الصعب جدا كما نقول دائما في استطلاعات الرأي. نتنياهو يريد من هذه الأزمة بين إيران وأمريكا حرب تعطي إنجاز عسكري ينقذ في 100 يوم المتبقية. السؤال، شو ممكن يساوي بال100 يوم المتبقية والوقت جدا مضغوط؟ وهل سيعطي ترامب أن يغامر هذه المغامرة والوقت قلنا محشور جدا، وترامب يغامر عمليا أيضا بنفسه، هو أيضا ترامب وضعه في استطلاعات الرأي صعب جدا، والانتخابات النصفية على الأبواب في أمريكا، فالأمور معقدة، كل الاحتمالات مفتوحة، من بينها عودة الحرب، من بينها العودة إلى ورقة التفاهمات، بس شكل الحرب أقرب. حتى لو في عودة إلى ورقة التفاهمات، ما هو أكيد بعد جولة صعبة قريبة. الفيديو الثاني. مش عارفين الجولة بتقرب على إسرائيل ولا لا يعني. حسب قناة 12، القصف الإيراني اليوم وصل إلى منطقة العقبة في الأردن، قريبا على الحدود الإسرائيلية جنوبا. الهدف على الأغلب، أو يعني هي المزيد من القوات الأمريكية في الأردن والمتمثلة بمطار عسكري في منطقة العقبة. تم اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران، ولكن بالنسبة للإسرائيليين هنالك شظايا صواريخ وقعت قرب مدينة إيلات، والمستجمون في إيلات رأوا اعتراض الصواريخ فوق سماء الأردن. وهنا جاء السؤال، هذه أبعد نقطة اليوم يصلها قصف إيران في هذه الجولة من الحرب، وبما أنها وصلت الحدود مع إسرائيل، بين الأردن وإسرائيل العقبة، هي أردن يعني ولكن قريبة على إسرائيل، هل سيصل القصف القادم إسرائيل؟ هذا سؤال مهم. إذا وصل القصف إسرائيل تدخل إسرائيل للحرب، حينها تكون الحرب قد فتحت على مصراعيها. في القناة أصلا سألوا إنه أو علقوا بأنه حتى الآن إيران تبتعد عن إدخال إسرائيل بشكل واسع للمعركة. تقديراتهم في قناة 12 مثلا قدروا بأنهم في إيران في حالة قلق من إسرائيل أن ترد، مع أنه شفنا بأنها لم تتردد في قصف إسرائيل مرارا بالعامين ونص الأخريات. متى موعد توسعة الحرب إن كان هنالك توسعة؟ أيضا في قناة 13 بقولوا، عفوا في قناة 12 بقولوا بعد المونديال. هذه تخمينات في مرات سابقة كانت تحليلات بعد الحج، تذكرون بعد موسم الحج تبين لا علاقة. الآن يربطون ذلك بالمونديال، قلنا لأن ترامب موجود اليوم في المونديال يريد أن يتفرغ هو أيضا بشكل شخصي، ويريد للعالم أن يتفرغ لهذا الحدث النهائيات. وقالوا لم يعلق حتى الآن على مقتل الجنديين الأمريكيين أو الثلاثة رغم مرور 24 ساعة، لأنه مشغول بالنهائيات ويريد رد أو يبحث الرد. سألوا سؤال خطير آخر، هل ستستغل إسرائيل ما يحدث وتضرب منطقة علي الطاهر في لبنان؟ يعني بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية هنالك تفاهمات ما بين الحكومة اللبنانية. بقولوا إذا كانت استمرت هذه التوترات هل ستفعل إسرائيل أمر حتى الآن بين قوسين ابتعدت عن أن تفعله، مثل أن تقصف منطقة فيها قيادة لحزب الله في منطقة علي الطاهر. فكرة في إسرائيل كانوا يقولوا بأنه منطقة علي الطاهر محاصرة، لم ينسحبوا من هناك في لبنان، هنالك عشرات المقاتلين في المنطقة، ثم انقطعت الأخبار عن مصيرهم أو طلعوا أو بعدهم أو مش معروف. ولكن اليوم لمحوا بأنه قد تستغل إسرائيل هذه الفوضى الموجودة في المنطقة لقصف. طبعا بيحكوش ولا بأي خجل بأنه القصف سيفسر أو هو خارق للاتفاق، إنه عادي نستغل الوضع ونقصف في لبنان. شائكة جدا المنطقة، وفي إسرائيل كل التصريحات كانت من نتنياهو ومن كاتس ومن آخرين بأن الحرب لم تنتهي ولن تنتهي قريبا، واضح يتصرفون على هذا الأساس. الفيديو الثالث، كان هنالك ترجيح اليوم بدخول الحوثيين إلى الحرب، هذا ما قالته أيضا قناة 13. هذه التقديرات ليسها مصدر، هي سيناريوهات تطرح في غرف الأخبار في غرف التحرير، قسم منها مبني على معلومات أو تصريحات حوثية قديمة بأن الحوثيين قد يغلقون باب المندب، الحوثيين قد يقصفوا، قد يرسلون من جديد مسيراتهم اتجاه إيلات. في إسرائيل هنالك شوكة عالقة في حلقهم بأن لم نرد على التدخل الحوثي في الحرب الأخيرة، في الأيام الأخيرة من الحرب على إيران. قصفوا 45 بين صاروخ ومسيرة من اليمن لإسرائيل وإسرائيل لم ترد، لذلك يتساءلون. نقطة في السياق، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قال اليوم بأن الجيش على أهبة الاستعداد للعودة الفورية للقتال ضد إيران، وقال بأنهم يتبعون، أكيد يتبعون التفاصيل، ولكن العودة للحرب بشكل فوري هذا مهتم اليوم أن يقول وأن يركز عليه رئيس الجيش الإسرائيلي إيال زمير. الآن هذه التصريحات قسم منها تهديد للعدو، ولكن يبدو قسم منها جزء من الواقع والحقيقة. طبعا في إسرائيل يعرفون إذا فتحت الحرب مع إيران هذا معناه قد تفتح التعود، يعود قصف حزب الله على الشمال، وحينها ستفتح الأمور على مصراعيها. هل هذا ممكن؟ من يفكر بأن نتنياهو وحكومته في سباق مع الوقت، تبقى 100 يوم فقط للانتخابات 27/10 ووضعهم صعب وسيرمون من جديد إلى المعارضة، ونتنياهو سيواجه محاكمه ليس كرئيس وزراء، ونتنياهو سيصوت على لجنة رسمية في التحقيق في 7 أكتوبر، يعرف بأنه باعتقادي مستعد أن يفعل كل شيء، وفعلا قد تكون الأيام الحاسمة القادمة حاسمة في كل دقيقة فيها. الفيديو الرابع قبل الأخير، التحريض على غزة لا يتوقف إخوان، لا في الليل ولا في النهار. قناة 14 عادة تسابق. على فكرة قناة 14 بتحرض من 7 أكتوبر ومن قبل 7 أكتوبر. اليوم كان هنالك مظاهرة كبيرة، رأيت بضع المتظاهرين اليهود يمشون والجيش الإسرائيلي أغلق بعض المداخل، أرادوا الدخول إلى غزة طبعا يدخلها يكون خوفا عليهم. والمظاهرة طبعا في قناة 14 يصفون مشاركة الآلاف يريدون إعادة الاستيطان في غزة، يريدون إعادة مستوطنة جوش كطيف ومستوطنات أخرى التي فككها شارون في العام 2005 وقت فك الانفصال من جانب واحد عن غزة. المستوطنين بأخذوا لهاي المسيرات أطفالهم ونسائهم. تخيلوا لو أن آخرين أخذوا أطفالهم لمظاهرات للاستيطان، كم سيتحدثون عنهم استغلال لبراءة الأطفال. أنا أنظر للأطفال حتى أطفال مستوطنين، أرى استغلال لطفولتهم وتربيتهم على الاستيطان، لا يوجد أسوأ من ذلك. واحدة أيضا في قناة 14 من الأخبار التي نشرتها عن غزة قال ممتعضين لأن المحكمة الإسرائيلية تناقش، هنالك منظمات يسارية تناقش بأنه يجب سماح لعدد أكبر من الغزيين أن يخرجوا للعلاج خارج غزة، ففقط لأن المحكمة الإسرائيلية تناقش، بس لأنها تناقش موضوع زيادة عدد المتعالجين من غزة في الخارج، هن قلال جدا جدا، من عشرات الآلاف يخرج بضع مئات كل أشهر يعني، فكان تحريض كبير عليهم. تحريض على غزة لا يتوقف طبعا، مع تجاهل كامل للشهداء أمس وأول أمس والأطفال والأشلاء، الصور التي تعود من جديد. الفيديو الخامس، اعتداءات المستوطنين مستمرة. الشهيد كان أمس شاب عمره 17 عام. اليوم أحرق مسجد بقرية التواني جنوب الخليل، وقلت أمس بأنه كان هنالك حريق أتى على 13 بيت لمستوطنين. لم نعرف هل المستوطنين أرادوا الإحراق فعادة النيران أو حريق لسبب ما لا نعرفه مصادفة لربما. اليوم الجيش الإسرائيلي قال نحقق إذا كان أو بسبب عقب سيجارة، واحد دخن زاد سيجارة، أو أنه متعمد يعني تحريض إضافي على الفلسطينيين. ما شككنا في أمس تحريض على الفلسطينيين عدو، أما من حرق المسجد هناك يمكن واحد زاد سيجارة ويمكن شيء آخر ويمكن المستوطنين أنفسهم. أما إحراق مسجد واستشهاد شاب إضافي أمس وإحراق بيوت فلسطينيين وأملاكهم اليوم، ما سمعتش أنه حدا بحقك، وإن حقك مش أكيد ينمسك، وإن مسك مش أكيد يقدموا لائحة اتهام، وإذا قدموا لائحة اتهام بتكون صغيرة، وإذا كان في حكم على الأغلب مخفف. الفيديو السادس والأخير، رأيتم زهران ممداني رئيس نيويورك، رئيس بلدية نيويورك العمدة، قال بأنه يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو عند وصوله إلى المدينة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر. مكتب نتنياهو وصف مذكرة هاجمه وقال ليهتم في مدينته، وعن المذكرة الاعتقال بحقه هاجم المدعي العام السابق المحكمة كريم خان وقال يحاول صرف الأنظار عن اتهاماته بالتحرش والاعتداء الجنسي. هنالك تهم لكريم خان بعيدة غير يعني مثبتة. يعني بالنسبة لنتنياهو كل ما قام فيه في غزة وفي في في في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان في الضفة هذا لا شيء، وزهران مداني يريد أن يغطي على كل ذلك بشبهة اعتداء وهاجم ممداني. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم ما قالوا، شهيد في غزة وضع صعب والحر شديد. وخبر إضافي جميل من غزة، بطولة كرة القدم الشاطئية السابعة في غزة بمشاركة 12 نادي غزي. شعب عظيم يعرف كيف يعيش، وأنا هاي البطولة بحبها الصراحة أكثر من المونديال، بتابعها أكثر. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء، وأعود للاستديو العزيزة أريج.
1: شكرا لك وائل.

بتكوينه التاريخي أيضا هو جزء من بلاد الشام. يعني بالخريطة ما ممكن فصل شيء اسمه لبنان اللي هو حديث تأسيس 1920 عن تاريخ المقاطعات اللي لزقوها بين بعضها، جورو لزقها وصار اسمها لبنان. فهيدا بينعكس طبيعة على التكوين البشري للبنان. مثلا ناخذ الأمراء، أمراء اللي بيسموهم أمراء بلبنان، نبدأ بآل شهاب. آل شهاب من منطقة شهبة بالسويدة اليوم، هن إجوا على وادي التيم أمراء أو حكام لهذه المقاطعة، وهم سنة، تحول جزء كبير منهم إلى النصراني، طلع منهم رئيس جمهورية فؤاد شهاب على سبيل المثال، فهن من أصول سورية خالصة ومن منطقة شهبة. إذا أخذنا الأمراء التانيين على سبيل المثال، الحرفوش منطقة الجولان، وجزء منهم سكن في البقاع لكنه في الأصول هم من منطقة الجولان. ناخذ أمراء أبي اللمع اللي هن موارنا اليوم، لكن هن إجوا دروز من الجبل الأعلى بحلب، كله هجرات طبيعية بشرية طبيعية، لأن الناس تبرم بهذا النطاق حسب مصالحها وحسب المشاكل اللي بتعاني. مثلا فينا كمان نضيف على سبيل المثال بيت أرسلان وهم تنوخيون في الأصول الأقدم، هم من العراق ثم جاءوا إلى معرة النعمان حد حلب اللي بلدة أبي العلاء المعري، وجاءوا لاحقا جزء منهم إلى لبنان واعتنقوا المذهب الدرزي، إنه بالأصل سنة، هدول أمراء لبنان. إذا نزلنا شوي يعني نسينا الأمراء، ناخد بيت جنبلاط، بين جنبلاط من كلس اللي يعني اللي حد حلب أصبحت الآن في احتلتها تركيا يعني من سنة 1938. فهيدول على سبيل المثال البكوات، بطلنا يعني الأمراء. ناخد مثلا بيت التويني من العائلات المشهورة، بيت التويني هن الثويني من عشائر المساعيد في حوران وجبل الدوس، وهن الجناح المسيحي إذا شئنا من عشيرة المساعيد، والثويني عشيرة كبيرة تمتد يعني يمكن من حوران للجزيرة العربية، لكن الجزء اللي طلع من حوران إلى منطقة عناز بسوريا ثم جاءوا إلى لبنان للأشرفية وسكنوا أصبحوا بكوات يعني هناك. آل فرعون اللي منه هنري فرعون يعني الرجل الاستقلال يعني مصالح كبرى، بيت فرعون أيضا من حوران، وحوران منطقة شديدة الأهمية لأنه خاصة المسيحيين منهم بدأوا يهجروا لأسباب اقتصادية باتجاه الناصرة باتجاه مرجعيون باتجاه زحلي، معظم أهل زحلي ومرجعيون والناصرة من أصول حورانية. فأيضا فينا ناخد بيت إدي اللي منهم طبعا كان إميل إدي رئيس جمهورية أيام الفرنساويين، وريمون إدي كان المرشح الدائم للرئاسة، هم من حوران بالتأكيد، وإني بيقولوا نحن من بيت حباش عائلة وحدة وكنا بحوران، ما نزحوا، هذا اللي على العاورة، هذا على عكار، هذا اللي إجا على جبال على سبيل المثال، وهكذا هذه النزوح الدائم. في ممكن نضيفه البطريرك الياس الحويك اللي هو باني الكيان اللبناني. بيت الحويك هو جده اسمه شلهوب العوام، كانوا أرثوذكس من سرغايا من سوريا، جده قتل واحد وهرب لهون وصار ماروني، وابنه سعد الحويك اشتغل بالحياكي لأن الناس كانت تشغل حرير ونسيج لأنه كان قصير القامة فسمي الحويك، وابنه الياس الحويك صار بطرك وباني الكيان اللبناني. ما ننسى البطرك صفير من قرية الصفرة اللي حد حلب، هيك قال صفير بتاريخهم. بيت إدي في كتب يعني الكشف النقاب عن قرطبة والأنساب يأتي نسب بيت إدي وغيره يعني. فكيف ما فتلتي بالعائلات خصوصا المسيحية، أنا ما بحكي عن الإسلامية، الإسلامية معظمها إذا بدك 60% من سنة بيروت غير عرب، كراد، أرناؤوط، شركس، مغاربي، السنغال يعني أفارقة لليوم لونهم بعده ميال للسمار بسمون السنغال ببيروت، هن إجوا من إفريقيا يعني أو من غرب إفريقيا. فمش عم بحكي عن العائلات الإسلامية وهي معظمها سورية، العائلات المسيحية بالتحديد حيث تظهر العنصريات أحيانا، ومع الأسف يعني نحن بنعرف أنه أولا السوريين بلبنان بعد الاستقلال أو قبيل الاستقلال يعني بلشوا الشوام يجوا على بيروت. إذا بدك ازدهار مدينة بيروت الأول بدأ بعد 1860 بعد المجازر الكبرى بالجبل وبدمشق، فالمسيحيين بدأوا يهجروا بعد الاتفاق وهدأت الأمور إلى بيروت. كانت بيروت بفترة ذات غالبية مسيحية، جاءوا إلى بيروت بعد 1860 ولاحقا أيضا بعد إعلان الكيان اللبناني. الهجرات من سوريا للبنان معظم العائلات هون

0: قولها المبارح يعني مش من زمان يعني يا أبو يا جدو من الشام ما عم نحكي عن الهجرة القديمة وأسهموا الحرفيين والرأسماليين السوريين بالازدهار اللبناني يعني لليوم أهم بنك كان ببيروت تاع نعمان الأزهري بنك لبنان والمهجر ما هو كان وزير التخطيط يعني بسوريا نعمان الأزهري شو ما أخذت بيت بوبس بيت الدبس يعني من كبار الصنايعية يعني بيت بدارو اللي أصحاب النسيج يعني مهني حلبي بيت بدارو يعني مش من زمان كمان إجوا بيت العائدة إلى آخره عائلات كثيرة جدا لا يمكن تعداد إلا يعني القليل القليل جدا فهني يعني أسهموا إسهام كبير جدا باليد العام السوري لاحقا وبالرأسمال السوري اللي تدفق على لبنان بعد النكبة هرب من التأميمات في سوريا قبيل الوحدة من 55 لل 57 قبيل الوحدة السورية المصرية تدفق على لبنان آلاف الرأسماليين خوفا من تطورات هناك كله فتحوا أعمال بلبنان وهذا كان شيء طبيعي جدا يعني جدا جدا مع الأسف المظاهر العنصرية اللي بنسمعها هون هم ما بيعرفوا التاريخ ولا التاريخ القريب يعني أكثر الناس ربما عندهم هيك نأزي من السوريين أو عدم راحة لإلهم هني من أصول سورية يعني بعطي مثل بالحرب كان في حاجز على المتحف اسمه حاجز التيوس أكثرهم يعني فاشية اسمه حاجز التيوس وعندهم حجة ضد الغربة وهني كلهم سريان من سوريا يعني جايين سريان من اسمهم سريان يعني عرفتي كيف سريان غير لبنانيين وعادهم آنذاك بشير جميل بالجنسية منحهم باسبورات بس بدون جنسية وهاجروا وسافروا فيها سولانج جميل على سبيل المثال هي من بيت توتنجي توتنجي عائلة حلبية معروف يعني اللي بيشتغلوا بالتتون أي التبغ فهن حلبية بجناحيها المسيحي اللي منها سولانج واللي منها وليد توفيق هو اسمه وليد توفيق توتنجي من حلب جده يعني من حلب آل جميل معروف إنه هن من يحفوفة الأصول ويحفوفة كانت تابعة لقضاء دمشق يعني اليوم يمكن على الحدود اللبنانية السورية وهن نزحوا إلى دمشق ثم جاءوا إلى يانوح وبعد يانوح طلعوا على أظن على بكفية إلى آخره من عائلات المتنفذة أو مالكة الأرض لكن أصولهم أكيد سورية من بلدة يحفوفة عائلات كثيرة جدا ومع الأسف يعني ما يسمى القادة اللبنانيين الزعماء اللي بيحبوا السوريات بس بيكرهوا السوريين يعني وليد جبلاط مرته شو نورة الشرباتي يعني سعد الحريري مرته لارا العظم دمشقية صائب سلا مرته تميمة مردم بيك سورية وابنه تمام اسلام رؤساء حكومات عظم مرته الأولى من بيت الدندشي سورية وامه طبعا تميمة مردم بيك سورية مين بتاخدي يعني مين تقي الدين الصلح برتو فدوى البرازي من حما طيب رياض الصلح اللي يعتبر هو مؤسس أو ما يسمى الميثاق الوطني بينه وبين بشارة الخوري ما مرتو فايز الجابري من حلب وهكذا شو بدنا نعد لنعد كتير جدا فأنا ما أقصد أنه لبنان بتكوينه البشري أكثر من 60% خصوصا المسيحيين من أصول سورية خالصة وهذا الشيء طبيعي جدا لأن المدارس الكبرى لدى المسيحيين قامت في حلب وليس على الساحل مدرسة المارونية الكبيرة باللاهوت والمسيحي كانت بحلب ما شفنا لا بجوني ولا بأرطبة ولا بأدمى مثل هيك مدارس يعني اثنين مرمرون كله هو سوري والمركز المسيحي الأكبر كان أنطاكيا عاصمة سوريا لليوم البطاركي اسمه بطرك أنطاكيا وسائر المشرق كل البطاركي هذا لقبه كل البطاركي عندما أنطاكيا ضمتها تركيا لإلى نقلوا على الشام ما يجوا على بيروت إلا طبعا الموارنة الموارنة بطركيتهم بالأصل بهالجبال المعزولة يعني بهالجرود بس البطاركي الآخرين الكاثوليك بعدهم لليوم بطرك الكاثوليك العبسي سوري وقبله أظن الحكيم سوري بطريرك الأرثوذكس طبعا سوري يعني هزيم سابقا وهلأ اليازجي واليازجي من حمص بما فيه نصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي اللي عاشوا بكفرشيمة أو ولدوا حتى بكفرشيمة لكن أصولهم معروفة من حمص يعني فبالتالي فهم التاريخ القريب أو التاريخ الأبعد من ذلك يعني بده نفهم لبنان في إطاره الطبيعي والشعب اللبناني في أصوله الطبيعية وليس بالإنعزال ولا بكراهية اللي هني ولاد عمه يعني إنه خلي فخر الدين اللي أو بشير الشهابي اللي بحياته يمكن ما في كلمة لبنان لا باسمه ولا بتاريخه، هذا كله صفات لاحقة. هذا أمير الشوف أو أمير وادي التيم أو أمير الجرد على سبيل المثال. فهي كانت مقاطعات ضموها بسبب الصراع المسيحي الدرزي، عملوا قائمة قوميتين بالزمن، قائمة الدروز، قائمة قومية النصارى، ما زبطت، ضمون لبعض، سموها متصرفية جبل لبنان. بيروت برات، بيروت خارج جبل لبنان، وبالتالي اللي بده يدخل من بيروت على جبل لبنان في اسمها دخولية، بعد اليوم بيسموه عند فرن الشباك، كان يدفعوا رسوم أو يفتشوه الطالع بجبل لبنان لبيروت أو الفايد. وجسر المعاملتين لليوم، ليش اسمه المعاملتين؟ إذا بتطلع على الجسر القديم التحت مش الجديد اللي بعده العقد العثماني اللي 12-10 امتار، كان يعمل معامل اللي طالع من ولاية بيروت وداخل على بشاوية طرابلس، والعكس كمان بيعمل معاملة هون معاملة بآخر الجسر، يعني تفتيش يعني مش أكتر، عاملتين سموها. فهذا اللي كان يفصل جبل لبنان عن ولاية بيروت يعني. فإذا ما بنعرف تاريخنا الحديث تاريخ العائلات، لحظة حتى ببيروت كل العائلات، بيت الحلبي، بيت الحموي، بيت الحمصي، بيت الشامي، بيت الدمشقي، بيت الدمشقية، بيت اللاجئي، بيت اللاجئاني، قد ما بيت الحوراني، بيت الديري يعني من دير الزور، كيف معناتها هذه الأصول مختلطة وشي طبيعي وشعب واحد. أنا برأيي فعلا شعب واحد، إلا الأهواء السياسية والغرائز الطائفية هي بتحفوفة يعني. حتى بالاقتصاد يعني، قال شيحة منظر الكيان اللبناني ميشيل شيحة هو أصله كلداني من العراق لكنه بيمشي.
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Bosnian.
1: 3ZZZ 92.3 FM.